محمد. يا معشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا إله إلا الله محمد رسول الله. صوف لورس لن ربن صلي فرض الجمعة ركعتين وصلاة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. أصبح الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله.

الله أكبر. التحيات وبركات الصلاة. السلام عليك. السلام علينا وعلى الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما صليت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وبارك على سيدنا محمد. Soon they will.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.

ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا.

في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات

وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.